0: chicken. Spoil. Yeah.
1: قالوا الغرب حرية، قالوا الغرب سلمية، واحنا صدقنا.